نشوف اللي كيما سالي كيما تهز السوق. شوف داك السمح المول الشمالي اللي كان غنقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي تلمت هذه تلمت هذه السوق. شوف داك السمو المول الشمال ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف لا تيلي ما تيسا الصبح، شوف داك السمك المول الشمال ديال الكرة كونغو، دار شي ناس من الشور موريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شفتك السمع من الجمال ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد